0: فهاكم عافه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا عفيفا من حسينا من مكائد جميل أعضاه يا رب بالمصطفى المختار
1: دوم آدم جنة
2: من دوم آدم جنة
1: يلا تقينا كو نياري بير
2: يلا تقينا كو أك نياري بير
1: بير جمم جي
2: بير جمم جي
1: أك بير باميلم
2: أك بير باميلم
1: بير جمم جي
2: بير جمم جي
1: بنكو إيتيل
2: لمكو إيتيل
1: بنكو إيتيل
2: بنكو إيتيل
1: كي كبالي موارن لكو لمشي دف
2: ki ko bolé ak mom warul nako lu mu ca def bamélam
1: ni itém
2: nay itém
1: ndax lu mu fa deful duko fa fek
2: ndax lu mu fa deful duko fa fek
1: nak
2: lolou nak
1: adina jitam ngay dem daduna
2: ma ngay dem daduna
1: ko do munu ko jot
2: te daw munu ko jot
1: mo gëna wuti mo gën la daddu
2: loko gëna wuti mu gën la daddu
1: yalla sunu borom nak lo jégé lu jëm ci mom
2: mu jégé lu ko upp
1: ko ci dalay gatandu
2: te dalay gatandu
1: non jëm ci yalla
2: nan jëm ci yalla
1: ngay fatali bu baakha baax de
2: mang koy fatali bu baakha baax de
1: sama bop la jëkke
2: te sama bop la jëkke
3: tek lo tilé timbir naam gën leena té wlu ak dikam
4: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
5: leer gi fm 94.6
3: jam la xam day jokale kassa ko ndam na tek ko kon ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñanta xebante mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na tal nu den weru ci ma bo leg ligey remi nu mom wi senegal bam raw moro

بسم الله الذي القرآن قد نزل من ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد. ونعمة نعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne bu jang sa xarit yi dana genn ay rongoñ man nak joy ci la joy len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: an la tawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek xassida la gëna mag serigne bi moko wax motax mune wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni xassida dana yegale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya yusiru murid al tarbiya li fil jalal wa murid al tarqiya
2: ghud al salata wa sharama abada لهم كما حسيت من لم يعبد
5: ما انا ما بغي نين كي واخ واخ دي موي من تيك نك لا من ما وات الله يا دونك ني في دير بال خل دي ما انا مي واخ واخ دي كون من ماي ني ني كاي نك لي الله ني كاي دغ بام جال لين دي نك سين على لاكا جوي نوي نوم صح لين جي لو بي رك بو الدجي فما جيم بالا لين خداي يوب
2: نهاية وقدمتي تقبل
3: قصيدة دي يغلى سي الله دي يوب سي الله توصل اقدامي الى الله عابدا الى خلوة الله ابقى كما ابنا
4: سرين بي واخنا سما قصيدة يدفع داق شيطان اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقولا تاب ما بندي ماما جانغ ابليس داي داو نوم غنا غا
2: اطوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واشكر قدبيا
3: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد سنتو بانينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بندي غاي باخ ييب لول داي واني ماغاو خاسيت
2: بيدرام ولا نبي ولا لي وشعب الكرام
6: سرين توبا واخنا يتني كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل من مندي مي دي سما خصيده يتني ci lawhul mahfuz la len taxal
2: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
1: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xajeem yi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina auzil bujaratin li zabil mu'mina
4: xajeed

0: lumul defare ba dedu dem ba ñaari gooni ni jalan yalla mu gesu yam ci yow mara ko ba ci du fan lo yalla mu gesu yam ci
1: مرحبا بسم الله
2: السلام عليكم ورحمه الله
1: عليك السلام ورحمه الله
2: يا راك ماغا
1: جوخ سي رك ورمال
2: ايا نيام جان
1: سخنا فاتو نيغي سانت باخ
2: باي مصطفى نياتو
1: امدي مصطفى وان شاء الله تعالى
2: نياتو ده دم با سافين با غا دو فاي
1: لا نغي غيس ياو
2: با لا ورا امدي
1: باي مصطفى تبارك الله اجا بنت ديزان هكذا هكذا الله جبار برم كاتي باي الله جبوب يا عبد الله يفاي وا توبا سام نيب سن جاي جوف ديزان ياي ميرسك تبارك الله تبارك الله hakaza hakaza wallahi ndey sant barkalla
2: ful jox soxna awu buso nak bu ko jox
1: awu buso
2: mom jarul jox
1: danaka nak waaw ay
2: siar mbolam kuy deglu
1: siaral mbolam kuy deglu barkalla
2: ay wuñu cene ak sama sang bi fa ñu xabaay
1: jufu ñu xabaay
2: lepp moma
1: ah tabarkalla ndey sant
2: ndey siar diko ñaanal jamm
1: wallahi wallahi sar wallahi sar wallahi sar
2: jaf ci ko solo xam nak
1: waaw
2: jaf
1: jerejeuf sar بارك الله jërëjëf soxna Fatou Sar la ñu ngi koy gërëm bu baax soxna Fatou mom Serigne Saleh borom kostor borom Touba Sam jërëjëf Sar balay sa ñu bëni wa Touba kostor dibi dur maxti kostor mbay ñing tubarkalla
0: waaw
1: da dem ci

0: سنين في شهر المعظم إذ لي أبرز زمضى العشرون
1: موي تاريخ با مصطفى جلي فين
2: محمد المختار في الخدم
0: من وكان بدءا على

0: أنا خروج للنحو مسجد الحرم. السلام عليكم. واه واه كي نكاي توب كاي الحمد لله ما شاء الله ديسان دي رجف جون
1: سيات تباري ماو غيب
0: تباري ماو غيب
1: زيار نوغي تشاو
0: اجان نوغي تشاو ديسان سخنا ياد تبارك الله
1: بايو ما تباري واو بايو ما كين
0: بايو كين فاتو كين
1: نتاكو
0: مسو مني جار سيد مسا تشاو تعالى تبارك الله تبارك الله ما شاء الله
1: زيار ابو باخ
0: با كنتانو نيكاي ما شاء الله جون الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيك

0: Azidan Summa Salatu Halal Halal Mukhtari Mukhtari
1: للبرية من بعد الومور تزمي

وقلبك ما ورا المجايك تبقى الأراضي سوف تسخ جاينك شيخ سيدي مختار.

حق يدي ويلا رمل هل ورا من دبل لدنيا نعمون بلايز جي سيخونا سرين سالي لا بلا بلا

لكل خائر مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة مغفرة تحسمه من سلامة واغفر لكل معزن وموزنا مغفرة لم تمر الأسنا يا الله سل أبدا وسالما على نبي سبقه خانونما سيدنا محمد وناري وسبي في الأهل وفي المال يا من بيساس خير الأنبياء من الذين نخب سر الأخبياء سل بتزيم على نبي والعالي وسلم وسلم مخفي يا من من الناس من نصبت خير الورى وسنو أصبت سلي وسالي شرمة عليك في عليك ومنتمي إليه وسالي يا رحمن

بسبالا كمان بي اول اسبالا سلي علي والتو سلم كلهين ياري وسلم وساري وسلم يا رحيم.

0: ñu déglu xalé yi
1: خير منذر الوغاب أصبر خير منذر الوغاب أصبر
0: لكن بيجي سونك سناس درجف
1: جالي بي تسيبي لا من فاغ في خلقي
0: كاد يال سيرن مرسال
1: وخول خي تفاغ
0: سيرن بارجب مم سيرن صالح دونغل دي سيرن مودو مبي مم سيرن صالح نيكا باي خان

0: mu melni waxtu wa ngay waxu bu ko defé ñu dal li wajjal serigne Moussa Thiaw yaay tew jonne ko barka la 13h22 minutes batay 88 le 628 06 18 88 628 06 18 ila batay nuyu and serigne Mahamadou Mustapha Seck
1: bi khairis
0: ko hadi yalla soxna Fadou Sar moko sak won borom castor borom Touba Sam dire jeufi Sar Balaysa
2: billahi lut fanajila man busarati lut fanajila
0: khad khutli قلي في المخفية نيل المخامة ولا بتي وسلي سرمدا تسليم بلا نهاية
2: نهاية على نبي
0: غدب خبلا سيدنا محمد الالي
2: وسبيعي
0: من يحصل لي على من جاء بالسريع
2: سيدنا
0: خمنكو
2: محمد وسلم
0: صلي على من جاء بالسريع دوكو لاتي
2: ودونني انيتا وسادي
0: دونكو كان صلي على من جاء بالسريع
2: وذاب وفي فعلي وجدني را يمين الدوري وكوني وزما
0: دور الخول دو شيء
2: اللي
0: على من جاء بالسريح
2: يا من لو خان خبلا مزارك صلي وسلم سر مدد يا الله برم جارم
0: dika dial sunu bay alhaji bob di ko mo yendo ci jam mo def bob ci ni serigne nissal
2: rabbi yamalo mari wali yap
0: yaay jema ci gor yaayu cheikh ñu koy nuyu
2: baraka
0: dika dial mbolim wa touba goxe da ngeen jef
2: wal tonini ya kassa
0: serigne cheikh cham sefor particulier ci ngox ñu koy nuyu
2: bu serigne jati wali yabarik
0: serigne abdou kan touba re fan bokh dire jeuf
2: wa sakanati wa jalna prakar yaman bi
0: alaji serigne mar ngal sow sama waji gina la deg ma jam ngam
2: ko li sen khara adam
0: sow ñu ngi le nuyu dire jeuf
2: lakasukuri bada min khalide ya har ya ولدي ووالدي لك تقولي
0: تقولي بعد عبد خالد يا عليا انا ولدي ووالدي
2: يا عليا ولدي ووالدي اسيب لي خارجاتي سيدنا serigne mam kerno ibrahim ndam ndam payu serigne cheikh awa balla pro daru marna nena wadi yarut wadi yarut wali yarul

0: فسرمت الجردين الإنسان أسلمت وجهي إليك اليوم ساقط من
1: أسلمت وجهي إليك يوم ساقط من
0: أسلمت وجهي إليك اليوم ساقط من خدوت لك
1: من وأسانا دعا مدادي

خدمة هذه اللي خدمة ما هذه اللي خدمة ما هذه اللي خدمة ما تبتروا ترنا يا إنسانا محمد محمد

0: وجزرات بالتسليم الله ابدا ولبان انا اميك بنسيان حملتني ربي من تجريمي دون انا في البر والبحر سدر سنه تقلانا ملكني اليوم يا ابو فخر اجا لودني هدا انا مصلانا لجدرسين حلال نتيب وخدين ما لا تدعى دار الاخلاينا ناديت برا رحيما محيا ولا امر افود اريو نزولانا اشكو ذكوريا وزني انا وخدا يا وازي المؤمن ما زال ديانا حبيبي قومك واب المنايا معا حتى اكون بما يلخي بريانا مكين ووصل
1: ما يلخي بريانا
0: مكسي اجن بالتوسل عدين كليلة الخد اغيانا فاخيانا
1: اغيانا فاخيانا درزيخ 34 مينيت بوكي ñu leen di gëreem bu baax fa tabarakallah ci andi bi ak ñu rawatina sa su nekkone mbek timi
0: al khayra wasnin wasnin sadi ya nafian ya zal baran manana ila dakhal
1: ko defé ñu gëreem yaay tew joon nak mbolam ñi sofo ko bëggé serigne moussa ci waak mbolé waatu ba rew mawo serigne jibril ciow ñu koy nuyu serigne jibril fay ci ba rew mawo ñu koy nuyu
0: wajusman
1: nena ko ciow
0: kazaka yedi ya dial
1: serigne dawru djufakaana khan momit ñing koy bayyi xel
0: ilaka khalbi wajusmani
1: kazaka yedi
0: ya dial
1: nek ni sunu yaay may fay mom serigne fall ci touba refa ko ñaanal tawfiq du ñi soxna fatou ñing ci personne soxna nogay jaajeul zeya ya zeida
0: hatta tubasir man qad qala asnana bikonika

0: تكون في الدار خير عافيه اصلح اموري وامور صحبي ثم امور مسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمد بخدرك العظيم يا من عمد الى اللي خماس لبزان جف در نين جفت يندو اك جام
1: بكون رب لي زرمدان زانا لبراق الذي لم درت كل خط

وبسم الله الرحمن الرحيم لا سمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح.

0: في القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم
1: غيزو DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir ñett leer yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM indi Lergué FM di Bati Jam jappalanté ak wolanté gu andak yakar.

وحرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبر بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس الوسيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمود.

ومودع الفكر والتفاهم ومسكن الرسال والتحليم ومسكن التصميم والتفهيم وجعل مسكن الخروج من سلم

جاءت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور كي يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير عذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما من مؤمنا.

الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صلي وسلم واستجب سؤالي للمنتقى تب ما يسره بلا نهاية.

وتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد. اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع. صلي وتسلم باحترام على

رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمعجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة أوصل لكل مسلم ومسلمة مع لسوى الكل يكف الظلمة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: تاماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: جئت كلي بحمد وشكر.

رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمعجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة أوصل لكل مسلم ومسلمة.

نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشر أنهم هاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغني ذوي الإسلام الركون إلى عداك وأن السكون على النبي والرسول الملتهد صل وسلم يا مبيد من جهد للمنتقى واللالي وصحب الكرام أوصل سلام.

وأم سراجيا ولي قديت دون شك هاجيا أوصل لأمتي نبي أحمد مسليا علي في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار لهم من بارا سني الحديث والفروع كالك

لقومها من الشياطين فشكري يسمع وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موده وبلده مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفا كليتي ضر وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيدان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت والرب المصلح قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت والرب المصلح.

بفضل مغن ليقاد الحلوى لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معد

لوجهك الكريم أوصي الفرج للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرها يا من مها عن الأسى والترها مهوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجئ يا للمصطفى بعد الصلاة مع

تركوا العباد لنار من لم يتيح أبدا تعب من أراد أن ينقدما أبرمه من ضيفه لم يدما جساب من فارس الأرش بكاء فكل من أبكى

بالله آمنوا وأسلموا معها وتحسنوا لوجباق قمها والإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفو حمد وشكر زاخمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني سوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدال سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كمير تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لقاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء

وجهت ما قد سرفا لغيرنا إبليس وهو انسرفا هدمت باطلا بحق فذهق ولي إلهي كاس سقيه دهق هدمت باطلا بحق فذهق.

كلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم لو ختابي ومحل أقدار ولسوانا وجد

والخبير وجاد لي الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والملك والمالك الذي لو تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اعترى النفد خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت وبمكاره لغير زهب

في العلن وسري وهو لي قاد ولني رفعت قمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديلة رفعت قمتي إلى الماهي سنر ولسوانا ساق كل من فنر هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل تسليم باقي لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من

ربي ولم يكن له كفءا أحد ناجاني الله مكرم السمر تناجيا به كفاني الكمر وجه للأكرم أنفه الكرم ودرري بغير رد لانسرم أسأله كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الزن من معروف لناظم الحروف خلد الربا يا من كفى ذا الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا نجاك عبدك خديم ذا سلا مسلما على مزاده العلا نجاك عبدك القديم ذا سلا مسلما على مزاده العلا يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى أسكى صلاة بالسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور في الليل والأصحاب والأدباه وزادني علما مع اتباهي يا سيدي يا متبا يا ذا الهلا

يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أسكى صلاة اللي تسوق كلما لو اشتعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابه الضرر والآل يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أسكى صلاة

وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالله وسعب وكف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك سفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جل وقدرك العظيم قد أجل مسلما عليك فوق حدد بالله والسعب وزاد مددي يا من لتصديق قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الليل والسعب.

مسلما عليك في الآل الكرام وسبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يهرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال

صلى عليك منهم قد أنهما بك علينا وأدام النهما وكل ما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كل ما أختار دنيا

سكتبت أو قرأت أو نسر إليها إلى الجنة التي يهدى المتقون وجلها فيها مما تتقنى بعورك.

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

خير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هوى ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم شرورا متى ينتخ بمدحي مطرون.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى قاران بو. أبو عبد الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقدير نعم المجرم.

ماديا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن.

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يحلن نسي بلا

بكوني خديم المصفى تتبين نزياتو في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن نويت رضا رحمن في خن

تهنو نفعل سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهنو نهى الوعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى أدبر ثم لينو نفقت بعردنا زايدها كفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطارات وسنته إنسى ربي أبينه

بخدمة لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب واسرك وقبل السرى

مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرم توفق الكل يا خير مرسل عليك سرات ديب وأخجل المسك كسرت دجانا وأرزتنا مهن

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى يوفي بر وبر تخودني إلى سوري مستقبل.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحدو خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجستي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليل

وللقاد في عمداي حرب أوليلي له الدهر عمداي خديما مخاطبا وللقاد

0: لقد كنت صبارا
1: شكورا
0: وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

ونفسي مع الفهل له الدار النياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكري لا أنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخر.

مديحي الذي ألزمته نفس بثهي يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي.

والقلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحدي يزلي

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخي الحبانية بالوحي يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة زاني يوجه ربي كل ما لا أحبه

سار لخير العزاء دنيا وأخرى وبرسق خذ شكرا مني أحسرا وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأسر ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخوف

لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفدل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطائي المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورنبة وما كبني عبد

سلامي سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي برب الذي راد الحدال بجايكم شكوري بعد العمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتي خيرتي وإن الله عبد ولي جاد بالإنخي قلامي عليها دين سكر له على فراخي بلا لخيا زي الجر والفسق قلاو زو الإسراكي لي خاد كل ما رجعت وإني زو سكوري على فرقي غلوب ذو لدوان ذي خدل خيرنا كأداني والله لي مسكني يبقي قدت سكور الله سكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق خدمت بتخديم العلي يا رسولنا وأوصل على يا ناصر الحق بلاقي قد أنزل الآيات لك الله قد نفت لخير سوى من خارهم لي من الخلق قهرت

0: لدالله ساتق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدالله ساتق قربت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلق قررت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفتق وررق خدل واجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع للخي علمت وإني بالفيوتات مبهم
1: 88.6

على كل شيء وهو لدهر مفهوم عليه اتكالي بالنبي ذات وصلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه اتكالي بالنبي ذات وصلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من

إليف أنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي يا جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي يا جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للصدفة حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حندا من خير لخيا تسسسو

فانقفى لدى البهر لا الخالص قلب يخلص سرف من وجهتها خبل للنبي وكلا بما فاخ المناسان يدس ظننت استوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز ظلام الذي ينحل لماح ظلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

مديحا عجيبا مفما فايخ الرحي يخاطبني ماخي دليب لانه مديحا عجيبا مفما فايخ الرحي يقول اللسان الحال ليكن خديما من حماك عن الاقدار بلا ازاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي بشارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلكك القمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وشكر وحولي كان بسكر

كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر والنسم مخامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طولة النمي مخامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماح ومانع وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدى مهلك النداء مبيح ومبحوث على الأرب والأجم مديح جلعنا بجنا محلل مليح ومحسوس.

نبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قم من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل عرف من عرف هذه الخزائد

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم طبا
1: يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمسسي

بني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضل لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

خير جار قد كرم أقبلت لي ما اقترنت لي من جمسي إلى جنانك بخير نتصي أقبلت لي ما اقترنت لي من جمسي إلى جنانك بخير نتصي ربا وتمام.

إلى الجنور مفضل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى سوام ويب المجاني أدبر كل

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

زوءا ويقز السعيد من وزن نقمس في من له مئتا إذا الأغتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه

وكل مدفع وجل دواري بيمز مرسلي وبدني صحيح وقلبي أرسلي أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن.

والمعالي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامني اللهم وانيتي المدغى خير الافوق بالحال والمعالي خير الرفيح.

من والجنر بي لهبه وأن يتجن لك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وأن يتجن الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزر بالأكملين وأن يتجن والدي والجميع من شره بشري قورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتقسم الذي ترى من الخمة واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك

غير نهي أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسم ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقول